0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.